إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وآسيا المركزية في توسع. وحديث آخر تحت عنوان غارباخ تقاطع النقل الجديد. وحديث آخر تحت عنوان مير موسوم نواب عالم أذربيجاني ومؤرخ وفلكي ورسام وخطاط وموسيقي.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى حديث عنوانه الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وآسيا المركزية في توسع. يدخل التعاون بين أذربيجان وبلدان آسيا المركزية مرحلة جديدة على ضوء التطورات الجيوسياسية وجيوالاقتصادية السريعة. تحولت العلاقات المبنية على الروابط التاريخية والثقافية والمعنوية إلى أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون الإقليمي بفضل ارتقاعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تعتبر الصراع بين أذربيجان وآسيا المركزية ليس فقط آلية تعاون إقليمي، بل منصة هامة تبدي تأثيرا على التطورات الجيوسياسية الجديدة في منطقة أوروآسيا. ظفرت السياسة الخارجية الناجحة التي حققتها أذربيجان في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات النقل والطاقة واللوجستيك، ظروفا جيدة لتوسيع التعاون مع بلدان آسيا المركزية تعتمد على العلاقات بين الطرفين على المصالح المشتركة، وتساهم الفرصة الاقتصادية في تطوير التعاون. يلعب الموقف الهام لأذربيجان كتقاطع النقل والطاقة في منطقة قزوين دورا هاما في توسيع فرص انضمام بلدان آسيا المركزية إلى أسواق العالم. إن أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون هو تطوير الممر الأوسط. يوفر هذا الممر الذي يعتبر ممرا بديلا وواعدا بين آسيا وأوروبا فرصة لتوسيع العلاقات التجارية، إلى جانب زيادة الإمكانيات الترانزيتية في بلدان المنطقة. عزز خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص والميناء التجاري البحري الدولي في آلات وغيرهما من المشاريع الضخمة موقف أذربيجان كمركز لوجستي إقليمي، بما يفتح فرصة اقتصادية جديدة لبلدان آسيا المركزية ويسارع التكامل الاقتصادي. يعد التعاون في قطاع الطاقة من الأولويات في العلاقات بين أذربيجان وآسيا المركزية. توفر مساهمة أذربيجان في الأمن الطاقي الأوروبي ومشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء فرصة ظهور آفاق جديدة للتعاون بين بلدان المنطقة. تساهم الصراع بين أذربيجان وآسيا المركزية أيضا في تعميق عمليات التكامل في العالم التركي. إن تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التعاون الإنساني يخلق أساسا قوية للشراكة الإقليمية المكثفة. يوفر نموذج التعاون من هذا القبيل فرصا إضافية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان التنمية الاقتصادية وتحقيق المشاريع الاستثمارية الجديدة وتوسيع العلاقات التجارية. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وآسيا المركزية في توسع.

الإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه مير موسوم نواب، عالم أذربيجاني ومؤرخ وفلكي ورسام وخطاط وموسيقي. ولد مير موسوم نواب في مدينة الشوشة في عام 1833. إنه تلقى تعليمه الأول في الشوشة واهتم بعلم الفلك وكيمياء وغيرهما، وأتقن اللغات العربية والفارسية والتركية. شارك مير موسوم نواب بشكل فعال في الحياة الثقافية والاجتماعية طوال عمره المديد، وغرض الإشعار ونشر الكتب في دار الطبع الذي أسسه شخصياً، وأطلق الدروس في المدرسة، وكتب أكثر من 20 مؤلفاً بشأن مختلف مجالات العلم والفنون. تحتوي من بين مؤلفاته مجموعة تذكيري نواب على معلومات مفصلة حول حياتي وابداعي أكثر من 100 عالم أذربيجاني. ركب مير موسوم نواب في بيته منظارين، وأنشأ مرصاداً صغيراً ومختبراً كيميائياً. قام مير موسوم نواب في كتابه كفاية الأفضال الذي كتبه في عام 1899 بترتيب الجدول حول دوران الأجسام الفضائية وحوادث السخوم. ساهم مير موسوم نواب بفضل إبداعه مساهمة كبيرة في تطور الثقافة الأذربيجانية، ولا تزال النقوش والرسوم المائية التي خطها مير موسوم نواب على وجوه عدد من المباني والمساجد موجودة لحد الآن. في عام 1883 أنشئ مسجد رابع وآخر في الشوشة من قبل المعماري كربلاء صفيخا قرباخي وبدعم مالي من جوهر أغا. وضعت نقوش مازن يخارج جوهر أغا، وكذلك رسوم جدران الخرفة الصغيرة للطابق الثاني من المدرسة القريبة منه من قبل مير موسوم نواب. تعرض هذا المسجد للممارسات الفندلية من قبل الأرمن أثناء الاحتلال في عام 1992. تم نشر كتابه الموسيقي تحت عنوان وضوح الأرقام في باكو عام 1913. يشمل هذا الكتاب 82 أغنية ومقام، وبحث المؤلف فيه من شاء وأسماء عدد من المقامات. توفي مير موسوم نواب في عام 1918. تمت إعادة بناء قبره في مقبرة مير فسح الواقعة بالقرب من سهل جدر من قبل اليونسكو في الفترة السوفيتية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه مير موسوم نواب، عالم أذربيجاني ومؤرخ وفلكي ورسام وخطاط وموسيقي.

السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه غارباخ تقاطع النقل الجديد. إن برنامج العودة الكبرى ليس فقط إعادة بناء المدن، بل هو إعادة ترسيم الخرائط الاقتصادية. يخدم إنشاء الطرق البرية والأنفاق ودخول المطارات وإعادة بناء شبكات السكك الحديدية في غارباخ الهدف الوحيد، وهو تحويل المنطقة إلى أحد المراكز اللوجستية داخل البلاد أو خارجها. قال الرئيس العمالي أكثر من مرة إن البنى التحتية الحديثة للنقل على الأراضي المحررة لا تكتسب فقط أهمية استراتيجية لتطوير غارباخ، بل توسيع الإمكانيات الترانزيتية لأذربيجان. لهذا السبب بالذات يتم توجيه أكبر الاستثمارات في المرحلة الأولى من برنامج العودة الكبرى إلى مشاريع الطرق والنقل. دخلت الطرق البرية الجديدة بطول 100 كيلومترات في غارباخ قيد الإنشاء. تم إنشاء طريق النصر الذي يصل إلى الشوشة خلال مدة قصيرة. يربط طريق أحمد بايلي في ضول شوشة وبرد أقدم وكلبجار لشين وخضافارين وقبادلي لشين مختلف الاتجاهات للمنطقة ببعضها البعض، ويضمن حرية التنقل للمواطنين ويسهل نشاطهم الاقتصادي. إن النقل الجوي من أهم الحلقات في الشبكات اللوجستية. أوصل مطار فضولي الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021 ومطار زنغيلان ولاشين اللذان دخلا حيز التنفيذ في عام 2021 مواصلات أذربيجان مع العالم الخارجي إلى مرحلة جديدة. يحتل ممر زاغازور مكانة خاصة في التنمية الاقتصادية القادمة لأذربيجان، إلى جانب ربطها الجزء الرئيسي لأذربيجان بنخشوان. يفتح هذا المشروع آفاقا ترانزيتية جديدة يتقاطع فيها مسار نقل شرق غرب وشمال جنوب. تكتسب غارباخ بفضل تحولها إلى أحد أهم الحلقات لهذا النظام اللوجستي الكبير، موقفا جديدا ليس فقط في أذربيجان بل على الخريطة الاقتصادية للمنطقة. إن إعادة بناء البنية التحتية لسكة الحديدية

جزء تركيبي لهذه الاستراتيجية. تدل كل هذه المشاريع على أن العودة الكبرى ليست فقط عودة الناس إلى ديارهم، بل انفتاح الباب على الاقتصاد وانفتاح الاقتصاد على المستقبل. تحاول استراتيجية النقل التي يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس إلهام عليف قرباخ من منطقة محصورة إلى منطقة مفتوحة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه قرباخ طاقات النقل الجديد.